0: dañu bëgg ko xamne aju bi alxames bi dina ci guddi muy guddik ajuma dañu ci fanane waxtane mamu serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khasida online touba monde bi kep ko xamne nga diko deg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko kuko bëgg degg rek mayel saxal
1: ci sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kutub lahu alayhi salatu wa salam بهذا النسم حدد حروفه مطلقا بشارة خالدا أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الأيض على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وفره أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول حبل الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع سفيه المصحب الهتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمة

الأسعى ودنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تخر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مصفحا به كفيت ما حسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن تجاهي كفاني صدمة أحمده على خروج من درر وكل سوء وحناء وقرر أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وصحصح غرورا فقمت ناسما لذي المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا

نسما مباركا يقي الحسابا كما الذي كابدني أسابا أرجوسة حافظة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب في آجل كحاجل للراخب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائدا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصحبك والخير كله بيديك حبك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خير.

امرتنا بان نصلي اهلا سيدنا من البريه هلا محمد وان نسلم هلا يا باغيا ابغيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه ولتخذ لي ما اروم سل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب ما سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد حلما سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وزانه عصمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ساعة تهليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما عصمته بها والحسبلة سل عليه ولتسلم كلهم في الآل والسب معا والسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسب يا من جاد بالمآل يا خير منسل وقى بحسبل وخير منسل هبى ببسمل سل بتسليم على من فاخا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وشبه في الحال والمال كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب.

بركاتِ البسملة والتغنينا عن قسوةٍ بعصبلة وانتح علينا بركاتِ الفاتحة واجعل دلاء أنا لهزبٍ ماتها والتغنينا بك مع المغتاري لنا بحرمة نبي المغتاري وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت عبد الكلام ولتكفنا بألف التحوس ما يستحاس منه يا مهوسي ولتكفنا بحينه كل لهين وكل ما لم ترده لي محين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا

الشروفي هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهب لنا بسينه سهادة في الحال والآتي وقرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا هما حشر وهب لنا إلانة بالأليف بغير هسيان ونوير مالفي وهب لنا بلام لطفاً عاجلا مع البزارات ولطفاً عاجلا قد قلت لي بالأليف المخفي نيل المقامات الهلا بالتي فسل شرمدا بتسليم بلا نهاية حلا نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبحني واستجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيحة سلح على من جاء بسريحة سيدنا محمد وسلم والآل والسب وكل مسلم ولتغنني عن التحوسات يا واحدا في وصفه وساتي وفي فعاله وجد بحسمة ليمن الدر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق برا مزاركة سل وسلم.

بركة بخير مسرك وخير مسرك ولتهدني بها كساحا هاتي ولتخفي خير بزر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعل لها بركات يا من استعصت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حن ولد ووالد أذهب لغير جهتي سيدانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التحوس قلد لي الحزمة يا محوسي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوس

بحرمة السالئة لكل من يسوءه بسر من أبناء السمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي اللين باغيا بتركة ولي هب بالهاء أنفى هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لهن من قصد نهوي ولتكن لي والطعن وترد بحق النون كل من مرد لخير ما يدرني حيث ورد وأسهبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نهي يريد ولقي خيري اللحين حيث رعم

وليس ينهوني بكيد أو لبيس بدائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإلى بألف السيطان أسب مكر ليس به يا من أديم السكر بنون هردو دان لنهره جميع ما عاس من كيد وكن يا سميع بألف الرجيم أصحب درا جاء به له وسحس سرا بلا مهيله الملام تسرب وتكفنيه وفادي حرف برائه ردله ما قصدا في من الدرر

ووجه السيدان والمكائد لغير نهبي لا تصغلي كائدا ولتكفني مفسدة وعزة.

ساءني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء مهجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا حسما يا مغنيا عن كل من تحسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين حبل الفين منك جميع لين مع صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل سؤميل بألف الرحمن لإجابة هب يا بديحا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا زدقا وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من خير سخط وحناء يا خديم وليهب بالحق

نوراً يسته ومنك نفحاً برداً لا يقته وليه بألف رحيم إكرام سي الحب وسي ترحيم وليه لسان سكر ورداء باللام والراء وخد للخرداء وليه بهائه حباء مغن يوليه من يسجباء وليه بيائه يسرا بلا عسر وكل يسر

يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لربيا واجحل بحق وجهك الكريم يا واهب الحزمة والتكريم حروف النساء خير بركات وسكنا تذكر مهن والحركات.

سيدنا محمد من عصمه وآله وسببه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل حدو لسوى جنابي يا من له حمد سائتنا بي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا صارفا قتلي قبل نادما يا من كفاني

محمد والآل وسلبه في الحال والمال وجه الخلاف ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجه الكتاب ديك الأعمال الصالحات ليخذ أعمالي وجه لوجهك الكريم قتي بركة للوزر ساتحت وجه بجاه المصطفى حروفي من أحسن البرور والمهروف وجه به نسمي فوق السوم وخيره من مانعات اللوم وخالد التبذير والتامينا لي أبدا.

تلي سلا تنبي سلا من سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبه سبتقا يا خافر السنب وواهب الرقا سلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا والآل والسب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد حلا محسم سمعه حامد وآله وسبه الحدول يا كافي الإسراك والتبديل وسلما عليه واجحل النسام باب رداء ما اياديك الحسام سل وسلما يا حميد حل الذي سمعته محمود وآله وسبه الأقباح يا واهب

عبادة هاداتي صلي وسلم واهب السماح حلا معصم سماهما والي وزابه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا خادر يا من إلى ردائه أبادر حلا معصم سماه حاسر والآل والسبي الذي أباسر سلي حلا الحاخب وهو تاه مع صلاة مقوسد جاه وآله وسبه الأجل يا من به أردني الأدل تلي حلا خير الورى يا سينا ما صلاة مقوس التحسينا وآله وسبه الأئمة يا من يصحصح الخير قمة وسليا وسلما يا خاهر حلا معصم

سل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرداده أبتدر حل الذي سمعته مطهر والآل والسبب الذين مهر وسليا مع سلام طيب حل الذي سميته بطيب والآل والسبب سب المناخب يا خير من نودي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي حل الذي سميته بسيدي والآل والسبب نجوم الخير يا

كما به منك أتاني سول وآله وسابه والتجحل ذن نسم أكبر ردا ينجحل سل وسلمن يا ولي حل الذي سمعته نبي وآله وسابه الأقياس يا من ينور به خياسي سل وسلمن يا صنهما حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هدى نيبها أخياري سل وسلمن يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حما نيها التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع حل الذي سميته بخيمي والآل والأصحاب أهل السيم يا مالكا تعبده المجامه سل على ندب سمعه جامه والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سل على ندب سمعه مختفي وآله وسابه السموس يا باغيا حماحا الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميح سل وسلم يا منير الصف على الذي سمعته مقف وآله وسابه المكرمين يا من لوجهه الكريم الأمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاحم ولا لمحصها به الأحباب يا مغنيا به

صل وسلم يا أنيس العامل على الذي سميته بكامل وآله وسلبه وللأمل يسر ومن يتقبل الحمل صل وسلم على إجليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسلبه الأسود يا حاسما من درر الحسود صل على ند به تكسر أجري وبثر سالك المتشر يا من به أصلحت لي ما قد بزت مؤيسا من يحاسد حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسبيا من ليجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المسمل وآله وسلبه المهسبين وفرحا بالنسم سالمخربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسلبه في كلهن وهندك حلني

آله وسببه المفضلين وأبدا في بسر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بسبي الله والآل والأصحاب يا سلبر وعلى نذكر واشكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المسمى بكلم الله وآله وسبه سوي الهمم يا من لخير يتوجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترا ربيا وآله وسبه وسبه

ذاكر مسلما يا من له المذاكر وآله وسببه سبي البروه يا من توكلت عليه في سروه سل حلا من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل الهشام وسببه

مسلما عليه في الآل الحسام وسبه ولتتقبل النظام سل وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسبه المهاجرين وليهب كوني سرور ساكرين سل على ند أن أرتجيب مسلما وهو النبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على ما اسمه حريص قبل عليكم حفظه الحريص مسلما وآله والسهب ودل

نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سلِّ على من اسمه سهير وسلِّ من حله في الآل.

والي وزاب الأهلام بأنبع الإكرام والسلام. يا من له البساط والتمهيد فلهلا من اسمه سهيل. والالي والسبس بالوفاق وسلما وآمنا آفاقي. يا من ملائكته سهود فلهلا من اسمه مسهود. والي وزبه وسلما وسرى بقتي صدر من تحلما. إليك تجد توبة.

به مع سلام وجه الكلام به خير كلام يا من جرت مني له نسور تلي هلا من اسمه نسير واله وسلبه وسلما وجه التوى في سرور الحلماء يا مانحا بأحداك ينسر تلي هلا ما هنس ما هم منسر واله وسلبه وسلما يا من حماني حاسبا نسلما يا من فؤادي به نور سلي هلا بدر سماه نور ولا لي وسلم.

ماله وسببه وبشر بسائح النسام خير البشر يا من يفي منك للرباه تلحلاء من اسمه مصباه ولا لوسب وسلم والتجد لي بكوني بذل كل من مجد يا من كتابه لزي تقى هدى سلها لا هد سمعته هدى ولا لوسب وسلم أبدا وبصرن بي من تهبدا سل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي والي ما سيا بالخير وبصرا بالحسرة المبشرة

من خادد الأنجاب سلح على من اسمه مجاب وآله وزابه مع سلام وامح بتأليف الهنا والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآله وسبي سوي سقائي ورقدي خلد مع الرقائي يا من به لم ينهني هدو سل على من اسمه حفو ولا لوسب سب الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلما علي واقبل سكري والتهمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد لي مردي سل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسب واعصم بزري من انسرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سمعته حق خوي ولا لي

فليهلا من اسمه امين وسلما بالهزم واتهل كبي كسفا يري الخيوب دون حبي يا من به فارقني تخمين سلحلا من اسمه مامون والعالي والأساب والتسلم وشد به فضل خيوب خلمي سل وسلمنا يا أريم حل الذي سمعته كريم والعالي والأساب أهل الصبر يا مغنيا حن ألم والصبر يا من به ينهو جهات الكرم سلح على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لتمكين سلح على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون سلح على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا أكرما كونك ليبين سلح على من اسمه مبين يا أكرما كونك ليبين سلح على من اسمه مبين والآلي والسبي سوي سيانة مع سلام وقفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل سلح على من اسمه مؤمل والآلي والسبي سوي تورحي مع سلام وجخل الأمر حي يا من إليه الحاج والوصول سلح على

حول لنا وقوة. سلح على أحمد اسمه سوء قوة، وسلما في الآل والسب معها، وفي توادي في المقامات اجمعها. يا باقيا ليتقود الرحمة، سل بتسليم حلاسي حرمة، والآل والسب سب الحطاء، وكالكلي نوير بالأخطاء. يا خير منسل أرى إسكانه، سلح على المختار المكان، والآل والأصحاب والتسلما، كما ببعثه جلوت السلما. يا خير راسخ وخير من يتاه، سلح على ذي الحس الفد المتاه، وآله وسابه وسلما، وبأنر قلب الذي تحلما. يا من يحس كل مؤمن يتيه، سل بتسليم هلا هاد المتيح، وآله وسابه الإخوان، وسغل خيري كل ذي هدوان. سل على قدم صدق رحمة، بسرى وسلم يا مديما النحمة، والآل والأصحاب وجه المسيء، أفضل توفيق وخير حقس. سل على خوس وقيس وخياس، وسلما يا من مع بلا ابتياس، والآل والسابس والمنافه، وليكن يا خير مهت النافح. سلح على هدية الإله، والحروة الوسطى سراج الله، ونعمة الله وسلم سرمدا، والآل والسب وسهي مدا، وقي جميع المسلمين يا حفيظ، ومن يقبل فكرتي مع النفيس. أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد، وهو صراط المستقيم، والآل والسب وقلد حسمة كليتي يا من كفاني صدمة. سل وسلم يا إلهي.

وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآلي وصحبي وكل سالم يا من كفاني بك كل سالم. سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآلي وصحبي سوير الواني يا مغنيا

لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا حل السيحة سجبا المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسقائي أهل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنزنا وبكتابة ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسبه وقد يتحل من منير لهبه يا من به يجيء نيسني سل على نور هو الأمي.

تل حلا من اسمه أجير ما صلا مك بآله محا تابه يا من دها إسمها يا من له التسبيح والكبار تل حلا من اسمه جبار ما صلا من بجميع الآل والشاب في الحال وفي المآل صلاة الحرس الحسيم الأكرم حلاء بالقاسم سي تكرم

بآله الكرام وسببه كما به من نلت المرام ثلاث من يجود لي بطيب حلا أبي فخر الكرام الطيب ما صلى به بآله الكرام وسببه

aska salamay sil baray al anfahi hala nabi sil hulal mustafahi wa alihi wa sahbihi kama maha bi asaya zul jamali famaha salli wa sallimana ya rafihu hala lasi sumatuhu safihu walali wal asabi wajhal kulli ibadatan laka bi khayri kalli وسلياً وسلماً يا مؤمن حل الذي سمعته مهيمن وعلي وسبي الأحيان يا من حماني عن أذى الأحيان سلي حل الصالح وهو المصلح الصادق صدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسبه في الحال والمال يا قائدا لي مخدر التصدق سل وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف سل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسبه وهب لي سكرا يا من كفاني

وآله وسببه وسلم وهندك اجحل سرور الحلماء يا باخيا يقود لي تحسينا سل بتسليم على ياسينا وآله وسببه وخدي حجائب الباغ ردا وجدي سل على من صاد لي الأهلينا القائد الحر المهجلينا وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسوع.

وسببه واذكر لي لدى الكرام وبهم بشرني فلا تسل حرد الحسيم البر حلا سفيه في البرايا بر مع سلامه وآله مها ثابه كما المسايا جمحا أسكى سلامي مطرف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسببه كما سهب بدغيره ولي مسرتي وهب سله على الوجيه والنسيه وسلمن منسل الفسيح وآله وسببه وهب لي كوني حبيب الصالح نخب لي سله على الناصح والوكيل وسلمن يا واجب التوكيل وآله وسببه وحسبيا ذكرا حكيما منك صار حبيا سلح على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق حلا مقرب سمعته سبيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باغيا حسمت لي من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سلح على

تلي بتسليم من حل المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسبي سوي التحبدي يا حاسفا كل جوا وكبدي تلي وسلم هائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السهبي يا واسعا وسهلي بالرحب سلح البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسهبه وامه جميع ما سأني في كلكلي أنت سميع سلح المبلغ الموصول الواصل السافي والتحصيلي وسلما عليه في الآل الهسام وسهبه

man wujuduhu bada wal qadamu tali hala marismuhu muqaddamu wasaiqun wasabiqun wasalima wa alihi wasabihi bil hulama maliku ya qudus ya hasisu tali hala man ismuhu hasisu wasalliman wa alihi wasabi ya man kafani jalibatin nahbi يا من كفاني كل جان يهتدي سلي على افضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسبي في الحال وفي المال.

لحلا من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسببه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدح وسلما عليه في الآل سراف وسبه يا من يباهي بسراف سل وسلم خالق الأسمان على النبي علم الإيمان وآله وسبه وصلني بما تحب وسهيد اجحني.

وسبيه في الحال والمال. سلم على التسليم مثال ميرات حال النبي دلائل الخيرات، وآله وسبه سوي الحمل وجهل به سند ما أفضل حمل. سلي حلا مصحح للعصنات مع سلام جالب لحسنات، وآله وسبه خير الأمم ولا توجه للجهات الخمم. سلي حلا نور جميع النيرات وحلم الحدى مقيل الحسرات، وسلما حلي في الآل مها سهابه وليمنا الخير اجمها. سلي بتسليم حلا الصفوح حن جملة السلات سي نفوح، وآله وسابه والنوير صحيفتي ورتخب سوري. سلي حلا سسبق والبراه في كل خير صاحب السفاح، وآله وسبب السلام يا من كفاني.

لي من هلا في الآل وسبه في الحال والمال يا سوجود لم يفارق الخدم دل على المرسل ذاهب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسب وكفني جوالب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بالحس والمج على مخصوصي بالسرف الحالي وسلم سرمدا بالآل والسب وكل يهمدا أسكى سلام أي واهب الجسيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسب الذي نفاقه كما به لم ينهني النفاق ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى السيف وآله وسبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة ثلاث من قاد له تفضيلة والآل والسب مع التسليم كما به لي كان بالتحليم ثلاث من في أجل وأسار على وسيلتي يا صاحب الإسار مع سلام في جميع الآل وسبه في الحال والمال سل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من دمى وآله وسبه يا من جهل حتيك خدمة الخيار فانجعل سل وسلم باني الأوتان على النبي صاحب سلطان وآله وسبه يا من سلك كلا سبيلك الخويم فانسلك سل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب رداء وآله وسبه يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار سل على ذي البهجة البديهة أي صاحب الدرجة الرفيحة مع سلام دائم في الآل وسبه في الحال والمال سل وسلما على ستاج يا من به فتاس ارتتاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسب سرور راجي يا من حلا

صل وسلم في جميع الآل وسبه في الحال والمال، وليكن بأفضل الحدايا يا من مهى الحيوب والخطايا، وليكن بصدق والإخلاص.

ذهب الغديب مع سلامه بآله الكرام وسبه كما هبى بالانسرام بتسليم الحلا من دهيا بساهب القدم يا من دهيا وآله وسبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب.

وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ذاهب البيان سل وسلم بسوي الهيان من آله وسابه وكلي بلا معادات ونوير كلي.

وصحيح بربه الإسلام من محل أخيه سل وسلم بجميع الآل وسبه في الحال والمال سل بتسليم على حين النحيم وسيد الكونين باسد النحيم وآله وسبه وعنهم بلا حسن يا خير مبخن منحمي سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت هين القر وآله وسبه وبالبرور جد لي بلا

يا من حمى نيهن المناهي يا من له الأمر كمثل القلق سلي على المختار سهد القلق وسلما عليه في الآل وفي ذهابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون خممي خذ الصلاة لغريب الأمم وسلما عليه في الآل مها ذهابه يا من دهائي سمها سل بتسليم على حيث الحرب ورافع الرتب كاسف الكرب واله وسبه والتحمد هذا النسام حمد مخل سمد سل بتسليم على سل فرج بدر تمام وكريم المخرج واله ما سعى بالكمل وارفع لوجهك الكريم حمدي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي في المساء يا احمد يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك ام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج من حبت يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من سنوبي يا مالئا بجاهه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حصله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلام الخديم إلى الذي سر له خير قديم يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بجاهه خير امن يا ربنا مد سلامك بلا نهايه لمن صلاتي قبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح النبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصفك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدلي الأياد الحسام بلا أذن ولا جوان ولا قرر ولا حدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم سالكتاب كتبت هبلي حزمة من الحسام

عبد حلا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلما حليه واغفر يا غفور لقارئه وآل بنفور واجح الحروف وصل نساء مسر مدى بسارة حسيمة لأحمد وسليا وسلي

وادفع به قبل توجه لهم إلى سوى قاري أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبته بي سواه يا جميلا ينسط يا سل بلاد والعباد سليا وسلم على النبي وكن ليا في آله وسلبه وطرفها إليك سهي.

الرسل مني اقبلن صلاة قد لهفت بها نسما لوجهك يا من قد معك زلي اقبل لسامي وسهي كله كرما ولا ترد غيادا لي من الحمل اقبله مني بذلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به املي اشكر بفضلك سهي وارضي به يا من به سر ساهل ولم امل انت الكريم الذي ابخيت كرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه الرسول الله مالكنا عليه خير صلاه منك عن قبلي وارفع نساء مئة سجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب الحلل دم النساء ما إلى سيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي حلل بحق وجهك حق لرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خرجي وما التمست بجاه المنتقى لي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمد مدحة نبي المنتهى النور أسمانا لوجه رحيم لما يسأل خط رحمانا. مدحة نبي المنتهى تخنور أسمانا لوجه رحيم لما

ذكر بالله أوطانا. إذا قلت للمحتار بالله قطمة كفاني به الباخين.

هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقين الأصافد لنا

من الله رب النار كأرجو سعادة وأن يقبل الأحمد لولاه رافعه من الله رب النار سأرجو سعادة وأن يقبل الأحمد لولاه رافعه نجاتي وإن جائي وحوصي.

إلى الله بالقرآن وسنة التي أهدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن عبدا قديما من له خدمتي سوخا.

فاتح البشر واللمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبلوا مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه.

بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد وشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما مهتدا.

وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك.

وشبهتي محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي

عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم.

0: على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أصدق الله يتوب عمونا. أصدق الله يتوب عمونا. أصدق الله يتوب عمونا.

بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

الآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhaji Mbacké mom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

0: الدوشين نمام المعلوي أنم ما معك دعك وجين محمد عبد الله قرع وبنم لخين دلالك عبد العيف تفاد لو دي اكسين كنو يؤبو ما إقوى وخمني ما مام يامتي إقوى الدنيا عندي طلني وفعل في مهم بعاتي دنيو تين برام عيتن دن قمي ولينك برامي تين ليه تحمد عطوبلو دميران مخاكي تين كمالني قام لهم نريه ورني عقوتون دوتوني تساطوني مجيقل لتين لقو أمو جام ورام بكر مران داو جاو مرام ورس بادي أب خالص بينا قرق قليم لدابوب دي جوحني علاج دوكيني قد اكلم فوامي انقني لم سبي بسبلين قلوم تلوالا لري ري ري ملابلو على جوح لقو مثل سائر اسقايم إذا وعزينا يقور متبكي وتابلو إناو سليمان لرئيس مغور ينادي مجل وامبك دفلين يدي لينغير موار خاتم باكك دارو اي بدني بنغير سارغا نجم توبا تدوت الباتك يقو كبا ربا وانسين سالو مك فوتا الجرف يغي والوالي جمبك جابو خلف يلين كم وقدف ستوب البدا دمنا اري جانم يماتو فلا نفي لا مهان يلقم وراني يقول قدام بشاك الليران لنام قد يجيني وي مرابا البوكم وراه برام قد يفيت يقول يرى الاجل آته معا قوه المؤمر معنا المنيس لو عمر كواقف قرتم بيرت يقول جلل نكسي ونعنجن جيكوي دومي عاشيمي تموي باي إبراهيم تاي باي خاشيمي تموي تعب عرام بندو كوي دومي عاشيمي خلو الثاني شريك شوكو رنقوك يوضو أسميني والفنقو مونيكو شرى دوالياتكو سبقوني أنكي منوكو مانا يوكو صنع وبوسو سنبوسو بمامارك جو سنبوسو بمامارك المام جاري بوسو بوكنا يكباي مام سنكوكا kono ko ko tare ci ko la bu ko ñaan ak yi mu ne ko man yow bam fi nekk tam waxtat la buntu ñe yeb ko nekkata fen kenn ko ne fi se buntu ne ngay duye ndax waxtat mom kenn do digar kenn cheikh mohamed fadil la ngop bam juddo yeb gane aduna fi ki daru salam ñen ñi daru salam ñu waral ñi ne toba ne seigne touba ne yalla da fay tudde mako te musuma ci wentul ci tur yalla yi juroom ñen tu ci junni tur yi ak juroom ñen ci témer ak juroom ñen gisuma wentu ñu wax yalla wa mba ya jabaru ma ya khaliq ma kan neena yalla neema falla yudhi hikmatu man isa wala usul falil adin tude mako neema tude ko mune baye ko man nak bu ci dem ben tan mo da yalla ken du ko dimbe ndax lo ta ma bakko mo motax mel nonu
1: karawlo ya ndu di ma dia lo marial fanga bo yalla darajal fa bamma wa rasulullah مليون عن بام ما قالوا عن مالك بمرثيادي قليل أدب سياف بام بسيادي ما بتاريخ أيام بدون لاي ولا تقل مرثيا عم ميما كده رجع مقني ليس خيما كي على شي سرين بما كوارو warkat bu mag ba warna to ba ak daru kabon sangu muridi tay machubu jam ci baraman yalla ko nek lu mo di adi jublu nay lu mo xam ma lu ko moy do jaglu fa fa fanan ba wu doran ya mama ne gam gali wadu ma ko ya jal ba fakki na bay ba yam ba magam ja ويدل نقوحي يلنا سيارو جفجة ما جواي قمر سيال قواح جالوري يموفد او سيامل نجيب فوري ما جكلا عواخ وخي سيامو ساكا tam la ci era ma am ci ar no gem na baaga du la faran garon faho di ya ya qala la yubu ahmad al makki del ci yubu ahmad al makki du baye sama ma am ci ar no ibrahim kale di khadim kale mahdum yo bay ngam go ci waywa demu serigne faalelu la la la wa la xamna ni demam gi mbat la ko to faraas ba dal di xamni mbeur la ngaru faraada do ni mar ni go am de ya gisee bo mag ba naw lo bete fu gi wala gena raka de gamu jël na fi mbeur mu am xaram te sammu aduna war nga am ta war sa bab xamnaani léegi sa baraar yi rab àlla ba ji ci aw seesin jantam ba mel na ni jeejoon nga aljeri wax na jëm këram nga ndaw lu biir xel yi gëlam xol yi yëpp ma ase tàng rangooñ yi rëlditu uru cër yi dong wate yaag watiiri dafay yooxe jëm si këram yàlla bu bi sooxe murid abub xaadir agub ci ijaanu ñëpp ko jooyoo aga sa sultaanu njaqara tabi jaxol fuuraas ya ngir ak damam xarit bi seedal bi njëndi emi mag yoon fa lubtu mu di sang ba biir keroo ko woote toogi ajal ba rakam jumaandu tabi ak taaram ba moo ñëw këram taawam ba jox ko biir ya waa mbàkke ñëpp ci aw di seet e biir ya wa ka sayin to ba anya yepa waru bi yob garo rango an yulde to uru ka la fay ya magge se magge yaro fay ya magge sey hu ngay de sim ka la ar la kay de waate wa ka de de lu al ndagan ar na joate werna pelan ko le na dem ci isola am sal sey la di joxalante ay saraam bi sib keroog dell na wat lay naanu léegi ivm bii sang mu an ki imaanu felli lu wànga asi garab ya dem baar ca diggam ak jumaay ja mu an doy waar mu dara dax wisa cheikh mama la wa keroog ndaloogo lam ne biir ba mu dara dax sisa diggam cheikh bamba la keroog ndegete lam na biir ba dal ni murid yi ngeen abal ma tuuti laaj lat ko lañ tuuroo doabul ca woote ba ñu delli seeñu fekk mbër ma suunu ni nem mel ni dafay gaab coono ndegete woo jundoli laayil xaalibin gannaaw nañu fabruuga yóbbu iliin isib keroog la xew ja xeedi xar baax kenn nu ku olim gëm ko doy na ak baax guddi wax larba lañu gorob fatu ba fa pegg am ni mustafa ak baayam ba fa ko na kees gañu wutalan yaaram ba def ko jo bi ir yóbbu ko tuba bis ba ma nga mu dencoon ndindi moo ko gaaral ca yooye fan ba kera bañ koy waajal moom lañu fab def ko jo dem fa baayam rob ko fa penku oom tuuti mu bari ndam ñeteew bésub keroog di waajal mbir ma kenn mun la xam seen limba raw naa fahima rakam sëriñ abdulahat yaa aram ba sëriñ soybu mbàkke may sàndam ba asuntu bamba dooni andi mustafa dooni sëriñ basiru mbàkke mustafa waa kenn sëriñ aafe ñaag daaru salaam waa daaru muuti ñëpp a ñëw doona maraam ana yeneen yi góor yu am ay maxnaa waaye di leen lim doy waaralab coono sëriñ soybu mbàkke doomi bamba moo ko julee saadex la gëm na bamba seemuudu xabaan xaritam dewaayam xolam ba jeena cara ngen na jaayam isib kero xam naa lu doon maraaka yàlla ebal na leen ñu warfu naa ka maraayika ajana yaa ngi koy sargal naa maraaban xawsu lu baraa di màggal mu xuus ca njindi yabe ay daaru salaam dëkkal di jaar yi mag ya rabbu na a salaam rilu anu ubbil na ko yal yay xelli misig ba jib gëtt ga daal di sàlli bisib keroor la am fëpp yi ñcumtu baa gannaaw rabam ba ñay defar barab ba kendesatul guanya jirinya bala biyuhu kairari maku wuru kisu kawawa wana melfi sayir masulam sambake nyipanga isyara nar faifalilu faifalilu ndagam faifalilu sunayaran bal mwajin tuba azaki zaihi mamba maradusa kwebo faruwa kirlu bijama yalla tainangu ogurgu noozaradusa kwebo faruwa kirlu bijama yalla tainangu ogurgu kyama wasesin la fein fatuba amnanyuna daru saram laboba kyamu amad lambir magyen daru sanise tuba mbake nyepa waru ajumare kasura jabla taku jundulilahi darko mbarmai bakwani.

0: neighbor. Yanda wala asya mbake adib dana. Fwa yandu fwa fwa melni darul janna. Wale mtake jebo pe angi jahan. Kejo unyo hake kwa jeli idu itahan. Kari tabanga isi edele endakaru. Ay juni nga isi edele endarba daru. Pisi mbasen. Aktani kea wasa anyo nga imahe ya wajula gerdega anyo. Mbake bengir bel kwa kujis muitu se. Sabang lahir. Wajula bany moku se. Kaya lade askebi emi ya yor Senegal. Kuban serin se mbake ya ladula baal. Kora gai mufajla moi tabibu. Loba tawat mufaj kwa moi abibu moi rahmatan. Lila alami ina turra lo anyak niyako. Mangi au madarra gwarsa angini. Sama serin ma gai. Nyinangola adi wak bulian ma jai. Manduma lebu. Duma ku igara alu. Ndebaidi suuru siagamba asafa alu. Wai jalo rei gainde faat masa ambaru. Kudem ni dia gebonya wee vasa agar. Gurmokilin! Gurmokilin! Nai bagi siak! Fatuba Muhammad Himbo alem gulni. Umna gie wakari abaram tinggudi ya Muhammad naide. Falyalana ala buangwa ya ade gainde. Kedar Rahmani murid ya sposar ya di bawam kadili idu arasa kedar Rahmani murid ya sposar ya di bawam kadili idu arasa ya mum digente tay fagi arada madam saad abi sabali ya waade ya mu am bagar li ak danki japp kere fagal seintu ba nga de zeetere ya don dor bamba sama am fanjur bel don ala donga ya ak ñen agafé antal say téléphone dem na ba daru bayla dem na ba tayif gi er gi man ma wayla daru khudus dem nga way dina mu dem nga wax ay may walo ñele mu a pare ya nga faaki nas di corno sousa sabay bu tedd ba ko borno mo nga lay ba mo way dal juma ay je mu andi fi ma ma jebi la Yes, I'm coming back. I got him. Yeah, I just got gunny and can guy. I'm not in wrong. Your money is what I see in. I didn't care. I'm just about to go. Then you get what I need more monkey. We better carry a come on my derby. See, I'm not about to lay. I bought him teeter, but I'm the thunder. I carry your barrels off. Rusa je se agangay do yoko asu dan na ba kaulah yan na ba samdi karam lañi magale yawm lahdi am na fay tabah taru cey mom modi sagu diine ji mo ay sonum ko am an na fa ke eskere to ay taru ak da re so waage taban dakaru ay keri ker la am gar a daga am joko murid ya amadul masaru ka ya da da da da rambe jalama bamba ma jaron jewal ma del waxla ndani gay nda fatma nga xamni njol mi timna do ni ndama cayli mo am cayli mo def ci senegal kone ak mayna la lu gan la sagal mayna ma man ay junni mayna ma walu or wujar junni junni la moy babul khur يلمن بارك علني وعنك امين يا خليل يا مجيب يلمن بارك علني باب مسونا امين يا اله العالمين عالم غا عايز ادغار غا جاكا ام غا جمعه فمبكى ان غا ماك تعرف غا تي تدم غا تايبا شارع يوم ان بس عاري بامبا سان غا غوني بنتين نام سغل جيجي اني كو سان غا دانو باو غا فيدنا وبابا ايت المهدس يا جند تيم غا موالم غوني يا فيس موالم يو انني دم غا سي اني راولادو شارع لي اني انا في جامني رحمتو عليه مسرعة العي والسرعام كهلا جد لما انه جعلنا دو سرعام
1: ما قال فيها ماجه فيها ماجه ما قال فيها ماجه فتو فيها بامبا فيها نمو ابو اكر بيو انام با دمنا بابا يوتا لاما نوسا امي دمنا بابا اخدا
0: دم دم سلسامي سعر جيليو siar an bal baib serigne mbake morom am yombul siar na yon nan ba siar setamiya usayn ak asan la tek betamiya dem na bakarbala dem kermana dem sofana yesa dem kermana dem na ba ind wacc fil karaj si amaka bala ya amatu bala aji serigne bi yom wa mata ala safal ngeen yi mbake bol je wax de si afal تحاولنا جوا اي بالا اذا كان معيتي او مغني في باوزا يلا وان في اي انا يا في ام باك امين يا رب نبغاك وخالا الا لا رب جاء عندي صلى سنت امبرم كوزان ما يبو سند الرجع ورما لا رب جاء عندي صلى سنت امبرم كوزانغام ماي بوزان دول واجي وارما
1: ما باندي فايغ فاميلو نامو فارما دا هاوالي ما لو فاراك اربع مايما محمد ابن محمد يونا ساكر
0: تخلنا يبان يا نادي ندير يدما
1: ندي دي تودي فاميلو داينا تاكتال
0: كما نعم تر حملنا بودي امبرما غجدني تد فالي داين اتقتل
1: كما نعم تر حملنا بودي امبرما
0: دما خمل ون فما هو شيء ادا جنا سي ابامبا يو غني تاي ورما دما راغي خال انا راغي باجين تايو غي دامي دكتور ويرغال ما دما ديهن
1: كادي اي بو ما كان
0: تبان ما جيس ادا عذاب زعما ما ما دما كل من تغاين نفسك ما تاون غاي دو امي فوت كدو وي سيغال ما دما تعالون تغاين نفس برهنا جفل ما تاك وي بو ما فاي بو ما
1: دما دو دار

0: يا نار إما رفضنا أن يرد رفضنا يا دون أخيو تمام خلدلنا فرنا بامبا برما دغي شيا بامبا بامبا يو تبادن دغم كباب أربو شكا وان لن يرما الحمد لله يا لا أكوني رسول برتاك جلنا واجا مقاما تنقل فوقا كي برا مقاما برتاك جلنا واجا لك خم خم مثل دويتم جسد كباما برتاك جلنا واجا مجاجا أميتم غر بلا ساجا برتاك جلنا واجا مقاما تنقل فوقا كي برا مقاما ما لا لا فوضو انا ميني ترجع داك موك داول ناغو لو غنا ناخ موي غنا تاي غم ناغو واخا زين بو ماغ بي مولين بواله ديلين دفل فمو تالو ما ام دواله يرم نام داو ترلنا ماغ افل جو سلام ام سلام اجا مو يغو جاي غانو وار غير لمو داس تيري مني سبولم اربع قال ميومي ويبقى جاي اللب يسيري بي الجسم
1: لفي هذا نيلا كريم على المار ويسير سقري بأخلاني وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سكون نسوري وتايدي ويسين لدى نداء من الواسين وخابف والنسير يجينوني الكافي بي من أسأل وداء ومن كل سوين وهو جل مجير مسيري كوني أبدا خادم النبي وأمر البرايا لله يسير هذا لي شاهد بكوني عبد الله وهو سهير شداري في دارين مثي محمد بنسم ونسر وهو نهم الساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي باهتميها معه نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لمدين لسي أنهم مدي وخسير نالي تكتكي كبايا قموتي بابا من خسوري سمن جلية كلهم خلت ويتنا والأهل سامبولا مت تورخت وسارنا نيلين ديبارتمان دي مدي جيجي وعيو يالا خبالنا لمدين لسي أنهم مدي وخسير تكتا يارنتي بي دي برا من جلية لسي مدين تمنور مو يوبيلي ne rasulallah yakama ne ken do wajam nan ko ma dabal wor ma fayla ci am te karulin la fay def nan dem jaarimal tuba ci badin ma won lan ma lay fay ni ngeen jaarim man ko munima ana dor dor ye man ko jabar gar sen kar yi toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal man ko farna munima ana jak yi nga da julle man ko maxena ba danu munima na ko def store 4 km yeb radio yi diko capter ni dor dor yi madina ko ni sang ko ba chamba ke mir ko def ko muti weñ ci yoni cheikh yi da jaar na ko def sama defer ak godrom ba tuba ana soxal ci ne man ko amune man nan dem
2: ko yari halan walalu ani dabarahat li radi allati ummadi wa khasiru khara wara hadan nasara bi kaidihim wa sanasunu

0: تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب إن وأرجو لله ومني لو شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبغي شكوره عليه سواء والمكوس بور وفي القلب من رلوانه ما أكنه لني عندي مال فدار بور لما ولايا عندي راديا مفاكرا على سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجناب أخير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني سعى كر وفقير أموري لو فأولت والخلب طيب قريبا لدى الهداي وهو بشير رحيحي كتاب ولاي والمصطفى النبي واثاب وفي البحر إن أدور أخاطب في المد وهو بتيبة ويني له جار هناك يسور أخاطبه وهو وسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعاه نعى وأنت بمديك الزلات الجدير فسلخى لخير أولى الهدى الإيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فسلخى لخير تهجيل أو بي بمنيتي فذاك المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعبي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور أهلي أهلي وهيلتي هنا وهذا اليوم السماء والتمور أخذني يا سفيه وسيلتي نيا الله أخذني خيرت لي ما أخذني نقدر لما خيرت لي ورسول الله نقدر لما خيرت لي يا سفيه واجر مسما وسيلتي تيسان ويرواي هنا في شادنا خادنا قلق يوم السماء وتمور مورم bisbani dajji asama ci wek jant bi dindi bi diwi dindi wer bi dajji soosi guddi garabi ngat ci geejgi lepp boro bo kero ga xesni
1: ya nabi wa siladi ana hadal yawm asama wa tamur wa khudni min al fijar wal bahr khaniman ila al bahr wa la bari anta bashir fa basir salil islami بي هاجلا وكن منيرا بها الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير مع لال ولا سعد أزدل دعامها سبي سبي أني كل من سيجور على خل سديخ رلوان ربهم كما فارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه رلا كبير كما خد ثب وهو وسير ومنه لسي نورين أبخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى رلا كما
0: أبا دلدى بسيفي وهو شهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بسكه ربهم أرتجي من مالكي نصره على سرس أركب تسليسي حين تجور يسنونني واغتصر عبي لديهم أسيرا لهم والكل شم يهور
1: وسارع وسارع ساكيني والهوى وإني لرب الأرض جل أسير أسير إلى البر والبر هابدا ولست إلى الفجار أو أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالهبل المتيني مرتلا وبالهروة الوصى التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارع والبهور تمور والكنس والكبري تسعد لي هنا بي تنتهي نار حدا وشبور
2: كباب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كباب مجيد من مجيد ومجيد
0: لعبد مجيد للكفور يلير على من بخجع أنا منه منفرا صلاة تقيني سوء عايش أسير وخار أيلا برا مواجهتك أكاد يردني وحن كفوت البتر راتي البار رسول الله إلي سيد دوار وان تقتي أسير بابو مستنج مساكاية دي تقتي سيد دوار دي جيكو ينغ خاني وحب لنا المكارم الأخلاق ما تعب بلا شخاخ لخوا إنك لا لا خلوك ناس من الله يالا وح رسول الله يا جنيني بندك جيكو جيكو يوينك برسول الله دمين seigne touba ni rasoul allah rafatale ma jikko yoyu seigne moussa kana dal koy def waraf ki nga xamni yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bi lisan qawmihi ben yonent duma ko yoni ndare do askar ma ko yebal cene ju do yar senu lamine ndax bo nga deful bala xara mo len gede ne lu tax ngeen def li ñu ne dañ ko xamul won man ndax sama ndaw la defey ñewul ñu ni aha kay waye lam doon wax dañ ko degul kon ñu yeyma teyma jombane ci jamm mo tax seigne touba bi mu dikke te feñu nu ci lamine waraf ak der bu ñuul seigne moussa kay taggo ko ci waram mo tag resol lay ci arab
1: ma da fay wajara way ngendi yonan ma nan wal go moy hod bo mam le ba way waral kema de gara mo da manar dai jangul ham bo mam ma joy ko te way ko na te mo dalle mai mai gel sanna warelu gañ baram man ne fele fi jaro rete solle fi ndam ta xar baye dangien xam baram ta xeje yalla fal xam nañu maqam am ta xar baye ak kama ya xam baram ci wali ya ta xawti safadi wan تخد بيا أني دابي تكبر آمام نحمي يلا نحمي أنين كباوان بطي كان جارب الفمجار بار آمام توحجي موك وخ بقنان بيبو كدين الوحجي موجو يكبر آمام كجي جلالم يلا بفك ميجي متنجلي أري خيب ينان بار آمام tegi gala da ke seitane gi gayam buñi maaj muy taxaw farate boromam tegi gala momi mbutum kun ki badin bonon di sabe kanu muni kun boromam tegi gala bamba ti jendam be xam xam ba far yoro lu way khalim ak boromam ba gese yalla ag ci ngandi yonen ni sappo ga sappi leppam e baramam musal fawe giari bakan ci ay ak di boala tag ak julli wedal baramam ma wa fe men
2: am kibadin kay baramam nyumako wafal tawal gondoram mufakun nyuham madruhi jokomu jabaramam dikenu kunye boham wade kibadin twabi ban sarin si iyem baramam mufakdib jant tim jipu dunia di talif tiri isi alal baramam ملاك اسير فالقمام فديوان مولاي خطب نيدي برامم بلال فام كساير اكباد نديسو اقمام تموي جاسي برامم تموي ووتات ايوان انفاكسي كوسوف دمبوتم كن تلي بلوسو برامم ملاك نغرم كساير اكباد مقام ام فاو خام بار ام نعن بار امام فرنطوبا دمان ام دخو دم دي كفابوني الناس بجن يا خام بار امام كفوبو تاوي تاويون ام وغيسل تاي ليرم بفاو دي دو المار امام كفوبو دخ نخام دخ دخ بيهول تواتم دخ lan na gawex ci biram ko tagan sanko fawota labte do duy tado seddo sedal do xam boromam meway bamba ngi waju xamul na deglo teray ru ali jikum mo xam boromam day jo haji laaj di dimli ay de kale em du tonte go toñ mu jegal nge boromam di may ko ko bañ di wa ko ba fañ di ne xal ta fa ko ko so af ku lu ku may baram am de faj a ajo aga xam lay bu di ci xal di genne ko ci soska ajo baram am de fa ko go ñepp xeban ay ciosanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak baram am de fa ko ko melni man jangul la geeyul mu xeexal salba ham ham mo baramam de fek murid bu dof bu tilim ferul ba am fot bamusat tawal mu aram baramam nalay kawiyak nalay biram depona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngirtit do bew ngir mbeg lu reey reey du beug do bagn du faale ludul baramam du jak du ret du jaxle du fatte yonen te musula taawat lo ka wi ci kudul baramam do rawaay non do yox yox ngir taxem nit du sukkandiko ci mbamb kudul baramam lu mbir reey reey da bay fa dalli agam do yoxe do daw di mbar mu farak baramam du degu nod mab kabante ti ewul lo taw taw ak lu liw liw tay baramam do wapo ba tax mu wañi jaamu yalla am do tes ba mo tax mo farata ibaramam do tabjebatim do wote musul dimamu am do gapro bes do weru julil baramam do yeel ren waxtu de muslafa ifat la koy wax rawna montar moy baramam do ñak ba tax mu boddu korel ya ko ilaaj do den ci alal ludul ti erey baramam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay ki bu lek ba reg day mos ngi er baramam do dox di teju ke de kaale en ci ay keur bu yeta am ci ay anan ba baramam amam mona ko dara ba jam ci jangabotam mu da ngelande baramam yeram naw ndaw xamalen yoonu badin teral naw mag ba jebal len baramam yafal nay ber tabax nay garje suuf si xamal nañu sankuwan ngirum baramam tafal na jir yow min tabunul fay ci dunya masiye fulay gis kamam tay mo baramam ba dar bani kek noy bani nemete rewet tam jambar bu tar taral baramam wayaf bani toy bis bani gan ci rewet lat bani dom sam sapak baramam
1: kasawar telefon te yaatu te xir te am ngor di tabbulul jeele lu maam jox boroomam karafe jëf sa xoram du waxaate réewul bari teggiin ci kuma jëf ngeer boroomam doxee jar seen doaay mbokkam di jaamur ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo du daw war maake mbokkam maa boroomam du rummi du rob du janni du xotti saatir dalay yaatal afal la nga mel ni doomam du màtte du fecci wëlëre musla war nit du xaddi du naagu yërmaye ngeer boroomam du bew du bajantu da waawoo kawaare du jeng du fakki maasam maa boroomam du reetaan nit du farfarloo du sot nit du yàqub der du tas nin ngir boomam ndaa ngeeraay ji koy yonan lala boomane sulalim nga leelarye boroomam fu ne raasee di waaji mel ni mii mbër woyof na ja kaw tadiif na ja biir boroomam fu ne raasee di koy fadaal xuraan ji di def ci taax di taalif ngir boroomam fune raase adi waajoo xam ne fu mu teew ku wopp mu faj ku deexe mu egal boroomam ku bañ bi xutbu bay raase i moroomam du gis ku ni mel ci jii jamana i boroomam gisee fu ko wan ca gaañe ween ca baawan ca xarmini jubit bi ci ñëw moroomam ku yàddi ba tàng bëgg ne maay moroomam nga def li mu def te wax li mu wax boroomam mbaa nga dox li mu dox ci réewi gabon wa kongo ci ay noonam te dellu si ci ay moroomam faaluwu mel ni faxibrafaade amadu ndumbe maalabu boroomam faxagubu mel ni seyxe abdourahman loo ku juddu fa mbàkke moola xamal boroomam maala sagubu lank jagle seydi maxtaar kerem ba siaare yonen mooki doomam mbaa nga seexal cam li seex yi bamba seexal te sellal seeni xol bañu xam boroomam te sàkk leeni mbooloo faw yi jëf te tàggat leen bañu maa mooy boroomam te bu mu diingat sëriñ si bu mu fayantoo te bu mu bengir ko koy gottil moroomam te bu mu xas nit te bu mu jëw bu mu rambaajit te bu mu fen bu mu dagoo bokkal moroomam tere ne salat la géel ngën ji yonen te bu mu tere muy taw farata y boroomam tere xam buuti xol xam baatinum nit saafara rabbi xol di xalam boroomam tere na saal jiyaari bakkan ci boppam te muñ ti isang naqar teral boroomam te bu mu diglee ko aaye ci wàllu bakkan di woote ba kaw te biir ba gisul boroomam li ngay lim doy na yow Moussa taxawlul ba day jotagoo lu mat asagay boroomam ku bëgg di mbër melay bàmbaangi seetal ku mel ni mooy dome xutbu boroomam ku déggma jàng way wii nag ma ñaanal ma saa ci digal di jë faratay boroomam waxaale ay lan ñi nga xam ne dañu doon wax naa da ngeen a wax ni seen sëriñ bi du fi bàyyi ko ñu daa wax ni mu réité dañu ni si gileen seen sañ ba du jib te gannaaw rasulillahi nga madinatu mu nawar ca xabru ba nun xam nan ni ko ne dina fi bàyyi koo sañ tubaa ni dañoo déggul wax ja waaye chako bi ñu fay mu noor ci naaj bu déwee ne ci la ëri ndigéen te dee munte weesu ñu deqi la naaf la bàcc la fay chako bi mu noor ci naaj bi ñu jiyaat ko dee munte weesu góob dugub ji def kob jàkk semb ko bojj ko faraasu ko ci naaj bi mu delloo ak dellu di mbool dee munte weesu baxaw kenn faraasu wu ko lu naaj bi tàng-tàng
0: berdi yi kenn mën ci wone jiwu dara waye bu tawé bam fukki fana juroom lepp da baxaw genn ci tade garab yi berdi kon nak man do fi jog mu magal gu ñu gëna ko morom wajal nak ma defal al yawma tay khairul min anti neena yalla bis bu ne sama tay yene gën sama demb sa ren joy na gën sama daw lam yanhu samsu kalkali khawulu wala sewone khamrun ufuru sa jant du som mu sa wer du sox mu dang rek lol tax su ngeen deglu wan tay ji nala biire gaayu baax ina ay walaf baaxul kerey day si awal ko baax kuray may damu aneegum ndayam ma baayam mu baanu sew tay damu seex mamba ngir mu aaleexu ake baax te mu afee walaf boo xam ni yaaram yaaram kii ko dani seddli aate cant ngir bamba moonu may nu jébbalu àndal moom nde kon léegi noongi moy ndeyeefal yi ak naa feq yaa ngi de moy diisey te noongi ci lislaam nun diwaareega saddi way ba war noongi wax loo xam ni yaaram ya wax digo taa cante war na jaamde yàllaa ni faskuru te cantay waral ndolleen nagien mel ni ñi garo te muñu warna bepp ak jaam na yalla ani fasbiru te daw jëm ci yalla ak gënde yalla ani infiru ko daw santu muñ am lol sene naw lam di go ta la ya warna yine man way jaam ada lo go wali ñepp tay xeyntu lamma da digal yal fandu talifi tay daga ahmada ku ayu man li alem go man ma ngi japp go tere raka anam waw damay way de wer wer di boole tagam joy mbarma sa xol de war wari sumay bëgg mi is rango ñi far yul di ciar ciar is sumay bëgg mi is rango ñi faa yul di cari cari sanang naw di dog sa afid wi jaaxaan di fer feri ma def waaju wéet joo xam ni wéetal waaraaw na goow waral gaaye may gwatteega suufeel jaaw tagam ni leen innakum humyun wa summun maal bakam melaw gumba sawtil gaay njàccaar bu leen gëlam taxeleewi jébbal leen sëriñ bamba siyeene tum du mu agan palam tuy làmb tuy wéy ba tegge go te way kaduwa daa way mustafa amud la jomba way kolay jomba way buntam lañuy tëj ba duutu wéy kamaan géej gi muy duusu kemaan aayilaa ko fay li ngeen dee walaf moo tee ma def koy araabi yu rëy te bambay walaf su bépp yaaram ba gétti ko ba yow man xiyaame babaara puukëre waxam dinaa wax sëriñ tuuba lu ta babaaraab wedam teru walaf ak bob yaaram ak wax yi yépp ayam lu jongeel rasulullaay baadin ba sab xoram dinaa xelli meew moo xam ni yaaram yesow di go xanaa yer mandee tax tey luxuy waxee tàggaloo dawantee rasulullaay lamen yi taqaloo ne baaxam gi moo tax alxuraan wàccee toggaloo di lamey maamam yey xoray sen di càllaloo li le tax ba furxaan ngën yaaram ya wattu go te lameñu muusa tax ba tawreeta sab xoram te lameñu xiisa tax bayin jiili dib ceram sa buuraa waran dawuuda lameñ wa mel ni lem bu daa jàng nit ñeeg jinne yeeg rawe bokk gëm ko xam lii ma wax du suxlu way gat ba gwatte go dexu kaayere man laa naane ak baaba kar sa deex dañoo xuusi giiju bamba bay xel li ndox mu neex
1: serigne bi di giiju yalla noxtil ba melni ñeex serigne bo la mbaaje booti biiram mo andi teex serigne bamba mo am baadin ba sayr say yaqugo du door naw do mer lo mag manul gantele de gam
2: ma yalla nit do xass nit ci wa keram deul xaje bu ifab sayram sang baadinam
1: xanyul nit mbirum biiram xanyul nit mbirum kawam
3: ken tidim kone kana sax ci ken tetey jëm kanam kanam bu ken gatu ban fan yep ne gudd ñep jup ba daf metti ni nun ñep may ñu wëru yaram na mbolem suni fan gudd mbolem suni jëfit na sedd sa xol bi guy yu nuy gaayu am xoram na hite yep xol yi agur gi jëm ci yow baye pene ta kaje ko nek de sou touram bana

وقب من أنكر في اغتراده له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات الكروس يسين شرب بنظمه ولجنان خرب حسايات لترى لغيري مجيشة بان لسن غيري يا جواد الجواد بالجياني وزوج يكون سن قيادي أيادي الباقي بلا إماتة ولا تناس ولا سماتة آتاني الباقي كتاب أشما ولا ألاقي كل من تعشما حني جزا والدتي والدا خيرا كثيرا لا يشأل خالدا نفعني بالمصطفى مصفحي ألي تحلما ونفع أنفهي داخل من إلى سكور ما سقل لي قلب بقاي حمل داخل أبي إلى شكوري شق عليق القبخ عيشاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب برأني من كل عيب ومرن وقد نشأت فيه كل خلل بعدت منه بنصر بتجاه إلى لفي أبوابه لم ترتجى هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شوب وعظم وجنتي ما سلام من سلام له بال وأفضل ملا رسولنا أحمد كن أحلام علي خمس شلوات أحلام سلد الأبكار عمدا لدى من جهل سني وصف الخلدا قلبي شفا بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين لفاني بما بدا وما طفى وكونوني بنا ما طفى فريد بلاي كريم ورسول وجدي واطمن خير سول رمج الداخل من بيباغ دفى أظن توجه إلي فندفا حكمني حكيم والحكم ومن تعدي المنى والحكم يا غاد لي كبير والحليم ما دون حلوم وتحليم نبى القبر أن فأدي جهلا شد به لباس الحلم الأخلا برأني ألم من دلالي فشرت مشرا بلا إخلال مع الأكيم ما ترى كل يتيم من البلايا أقبل الهدية اللي يقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسل كتاب مسلم وإنني هنئسى بمسلم إذا دعوت آيات النتمنا من مالك من ملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل نسيني يودي كرما
أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سين بردا فانقادا حدية مني إلى قل الورى شل علي من هدى وشارى مد يدي لقر من خاد المنى لي بلا أسن وكل لي أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رب المضرين للا نبي دارين بالله يدي بأكبر الوان الشهد قيدين لي قرب المتى ربي كلما طلبته مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسم أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بلا شيك قمة بدا نبدو سنه بعني القديم بما غنملي كل قديم فلاخوش لألف الأخ في الآل والشاب ومن قلاه ليقل لسي ضيقني من خدا هل دلي ما ببيد من غدا لكل من ضيقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جيادي وجار بي بقدري يا سماء ساري كريم منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندان ساق لي الباقي قلاب الانسرام كن في كل دي وجه مرام تعرف من ليس له انتهاء لي به تبدد لهاء بدل لي جود الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر الكريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلطان ووأني رادي وكر لي بأرث الأخراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما أطره للآمين نفل سي لم يبلي وشطرا شري وهيدي ومبيض ترى براد بربرسني براد مار يبرز المندق بل برز مار براد من بارسني براد من يبارسني مندق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شربا لي جارب التوحيد ربي الأهر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في الهداء وأبلغت ألاقي من حدا شل الذي يباس العجلين شل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقهر أبدا للوراء محبا نفر مصدقك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمات مدى كفاني الحدى وسدمات ما ترسل الله شل الله هل في الله والله ما ترسل الله شل الله علي في الآل ومن والاه يخني أني في هور معه نم سجا ونم قاس ماه للبر قر وجهت هند الباري ما دان بي قاس

خدماني في البر والبحر مها مدلسي برا وبحرا جمال وجالي في البر والبحر منا من كوق ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قنف طهر نمال بجلني في البر والبحر مددا من مدوك بهدي شمتدا هدي يدي في البر والبحر شنا هلني بي شغني شنا محمد بر وبه لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في دار وسط ودي سلام نفى توجع أساها قبلي من يتوجع أساء يقبلي خبتك على أهلي في أبدي وكونني بقير كبري لي كان ربي ونبي وكان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني قول إلهي الأهر وكون قيل القلق ليس من جال حداني لا وداية التي قد جانا من أمن ملتي محمد وسيدتي لقلي حب لسي سيحل كثرا قلي أصني على لسي لو شكوري ووطى على صمدا مذكوري لله أمري وسري على كوني قديم من بيبي ولا لله الحمد وسر شرمدا هل لسي شيء له قرمدا أقربني كريم والمكرم وبه كرم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجاري ما ردود قوفي باقي الكفاري مهباد الخوف فرت بالله لسيح أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وطهر القلب من تخميني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في طنبي يقولني أمن بالأمين ما يشر أبدان بدخمين حضر الأمين بالقفي وفض بالمهلن والمخفي ما توجه أشاء لله قنيت عن سيدين والأرماهين وجانس في ربي تفسيري أن يقدم النور والبصير لله من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقلل حبيب وقديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقلل حبيب وقديم حلال بصير لا أدل وأن سبيل الله لا أدل محمد صلى الله عليه في دار وسط ولاه يقود المنى بلا أكدار في أصل الدار وتلك الدار يقود المنى بلا أكدار في أصل الدار وتلك الدار حطل سمد على قيري شرفا وكان لدى القديم عرفا شر بالتي وشار قدمي شفاه كل بقير عظمي شر عبادتي وشار قدمي شفاه كل بقير حدمي نبى رسول الله بلسي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي سوط وجين باقي ولي قرب من لبس باقي ناجل يا كريم والمكرم
ناياني يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتحديث ساقل المنزل قال سجني وكرني باقي بخير مكرين تلي من كان في الأغر هلا بسر قنا أمر عادي بيالي وشبي والمصمين والمصمين بعد النمق العالمين سيد على رب واحد وللجناب لا يمن جاهد رفض أمداه لقيل وراء وقال لي مهم لا يسورا وجعلي ما قابها المشاري باقي الكريم الجل المشاري نفاني النافع نفا فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي على قلب طفا ووصل سمدا لمغدفا نادى المدار من خير مراق وحش ما يديه مد يميران هل يدى لما مقيم ترافه ليس يسال بكريم النافه مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من إله ورسول توجالي ونلت قير رسول توجع لي منا بالانتهاء وبرداء يشاغني ما يرتهى من الله ورسول أخبر خير شعب من جاد قبلا نجاني المنسر بالكتاب وحط ما يهمي أن يتاب إشا قرد أو قرد غرفا حسمنا توده ساك الغرفا لي البشارة روم تران ولا توجه إلا يدران لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركا فجاني في مدي فار مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبتو لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبته لقصصي فجاني بقل كل أرفي خطفه لي بأي سرفي لتركريم جار لي شوالي بمخجل الهموم والأوالي لي قال يوم أربه الأكرم ما دون وكرم وتكرم وجاري من جل عني شالي بما بي يقب عن أمشالي اللي يقر أقرب قدر حصيم شبان سل كرسي والغرس عصيم ناجاري الغير هند الجايدين بأنني شرود شرور عامدين ناجاري الغير هند المسركين بما قدام وباء مهلكين وجلال الولاها أزم ولسي بدك خلاها جلاد الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء منه داع لم يلم له قدابي ويبيد من جعل لي ولم يكن له

نوري أحمد خير كريم شايق قرن ندا دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن ندا يدي أجرم لك يا ربي ما لا وقر المنتقى من ربي علي هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا أجاب رابيك يا ربي الباقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر ذلي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر ذلي ومنه يجتبا رليت عن ربي ورد لالي عني بلا در ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي هني بلا در ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي هني بلا در ولا أمر علي أكرمني المؤمن بالإيمان هنا سوي سرك في شمالي لشلب القرآن والحلمان من لا يسأل ضيبا غليما مدني الباقي كريم البركان كما هباني النكاء مسركان وجعلي باقي شبعا كدر ولا شبعا حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين ليبان نثالي وليس من ينسه وإنني به إمام أفسه يقودني ولا يقود مني إله لمن نشط بإذن مني يقود ولا يقود مني إله لمن نشط بإذن مني نبعني بي من فعل وراء واللي يقاد بنبي شورا وفي بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني وفي بكون العائلي وكوني له بي بجاي خير كوني وهين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ذراري ومردي وكيلي في أبد بقردي نبى الكريم ذراري ومردي وكيلي في أبد بقردي قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال شافيا مساء قلبي قذف وجسمي فيها ولن أسال السافي المشاء قلبي قصف وجسمي فيها ولن أسال السافي المشاء ليذوق قرري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى علي شن جلالي بالأغفى وجعلني أجر بقدر العظيم فيما بي حبط من دور نصيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبيني منا يا جمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي نودكني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم هلا بشلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من بي لي قرأ أفضل الكلام تلي وما يدخل لا ينفر هل سي إلى سنائي حافظ هديتي إلى جمال ثانية مدل معلم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء الهجاء له هل صلوات الهجاء نبعني نبع بالمنفوه أصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى هل فيك اللهم كمنى.

للمضافة وجب أبكار سنان وبفداي أسيعن سنان للمضافة وجب أبكار سلام ما صلاه بيفاره الملام حد أداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني حلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني حلالا وجاري باقي عقيس لسان وبه بايه هد وعيسان فراني كول كريم أكرما فلن أسال أبدا مكرما لدو كريم وفى بالإقلام وبمن أسله دن مال قرام لو كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي لي جلبت ودفى ظهرني ما ضبني وحرص يا سلمني ملطني شرطني تمليكا أثنى تطريق على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قبل ديت عنك ملطني قرآن والهلوما نفض بالجهول والحليما فطلي النفض قير برين وجدني قير بقير شرين فطلي المسونة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني بسرق الأكيني وجدني بأن تلتكيني مدي تقبلت بقدرك العظيم في أقما أطيته در نصيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصلت ملاقا وقيري كبلا وجدني إلا كملك مليم مستعن الحنين الملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مليم مستعن الحنين الملوك والمسلوم أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجب كل الكريم والجميل وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم من نافهم وأبث النافع ورافهم تلي وباق وولي ولطيم هل سي كرمه بيتم تلي مكاب قنا في النفهم عن فارف أكرمني كريم نحمناته وأبدا نافع وبراته تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيته تلم كافر

فالنبي المطفى لا تلوم هل في منه شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطار كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل رلي أني من له حق عيري ومن دقي وفيه وهو قائدي لدلذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجالي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي حن قيري اللي يقرن له في الدارين سيئا به سيرني جارين نفن نفن فاقا وقد مها عن جدي النفاقا أغرمري كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمن متفاق مدفع ما قادان بلا أهل مرتد فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بلا أهل مدل فانخادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار لي يقول من له أيام ما ظنه صيام وقيام لي يقول من له أيام ما ظنه صيام والقيام لي يقول من له سور ما دونه تفور وتضحير ليقر منه سنونا ما قرب المفرون والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وغضه قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري لعب الجريب والجميل والودون رب الورى أبي كريم جدون لله قلب جات كل حمدي وقل ما أساق ظن وحمدي هل نبي قر ولا قر سلام وقر ضخم البشر مالا سلام.

هل يقن سلامات الله يقن قلبي بدل ربي والكتاب سرت قدمه وسط اليتام محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق بي بركة بقولك وما كان الله ليدعو إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودور كل أبدا بالود وتمنيه عن درر وكد ما أني ما داني أشا ودررا مني تقبل الهشان الضررا إلى يا بن جشا باقي ما جشا فرات سباقي كسبي التوحيد ومدح لنبي علد لما قفر المسلمين اقرن بجاه مصطفى لكل من احبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من عبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من احبني لوجه مالك شمن نف بنفه كل من تعلقا يا من هداني بنبي الله أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص به سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأني قل وهب فايس بالمن هديتي دايد الهداتي وليقدم لرشاداتي لينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن تواغي المغلوبا يجاد لكم يكون ملكا بما يصير قرى الديك حلقا يجود لكم فيكون ملكا بما يشور قرى الديك حلقا يذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قلم يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلا تباق يجود ميري اقود لمن اقف وردي يا كريم مضما بي شابا لا يريم يا ربي هل مريدين مها في اسمك العاشن وصملا مها ملي جميعهم نفوس بلا شيء يدور ومشاء يقبلا اغفر كل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نفضني فانفى بي هيالا يا من هو امير والخيالا كل ما يبوغ كل سلم يا قلمه المرض بالمن مد سلامك بقيدي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهي القهوة دراسي إسنا أسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشأ بك بشريطا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمس الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيك وإلى تعالى كريم صل وسلم وبارك على من استرأت مني سلاسنا أزياء بتوفيا وفيه لوهيك وأظهرتها إلى القير أبدا ووجهت إلى سمنها أبدا بجاه إن شاء الله تعالى عليه وسلم بآله
وصحبه سيدنا ومولانا محمد أني بقد حسمت الساتك كما جهلت سمن سلاسين وشلات إلي بقد حسمت الشاتك بين ثلاث أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدت مجات من مجيشاته علي بآل وصحبه شلات وسلام آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وشابه ويا الحروف عاشق دتي بعق ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا آمين يا رب العالمين. يقود من ليس يسول أحمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصون أهمرا لربي شاق المدن مهتمدا شروق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شهر هلا كل يدي إدانا ندكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروق إليه قبلا كل يدي أنسر الماضي بالضبلا سقل لي سر إلهي قبلا كل يدي أنسر الماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسفد بالفتون أذكر بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما كل يتي نورا شعر ما قل دق جاء جهادي من معن أذكر نبي أحمد في بي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله بدحيم في لال وسب شوي الحلوم شبار من يلج في النعار ألال والإسراء في الإيار سبحان من بهر بلادي جادا بما بكل يدي أجادا سبحان من أقفاه إبداء من جاني من هندي في الداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي أتاب قلدا وولسي كل يدي قرقدما كما كفاني الأشاء والندما إفقد لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إفقد لمقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدرني مني من القدم من قال كدرني وجد لي أباب الحير أبقار طويل لدى بهور وجد لي هباب قارقان أبقار قمة كفني مفرقان وجد للمطار أبلد القدم سلام علي بسلام شو قدم أجد سيد الورى محمدا هذا سيدي وكفاني كمدا أجدته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أجد مده من المعرم منتبسا المهد وحرم أجدته مده من المعرم منتبسا عن مهد وحرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت أفضل صلاة وسلام بأثر سري وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقهر غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الجام وليقاد مبداه لي هجام قد قال لي قد ورى كتابا وقال لي تليم والكتابا وليقاد مدفع ليل أبدا وبي باي في جنان مبدا وليقاد مصطفى نلا أبدا وبيباي في الجنان أبدا ومن حجاي رسول الله علي قل صلوات الله ومن حجاي برسول الله
هل قروا شرابات الله مع سلام بالانتعاء ما وطبي من اللهاء مع سلام بالانتهاء ما وطبه من اللهاء من الحجائب شراب القدر هل لما قلن بسر القدر سرب ربي بجاه المنتقى فلعلي بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاره كما بي قلد قير جاره ومن عجائب رسول الله حلي سمدا سلام الله ومن عجائب رسول الله حلي سرمدا سلام الله ومن عجائب رسول الله حليث رمضان سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى هند سواي ولقيه لم يرى ومن عجائب النبي متبع سل علي قير باق متبع أن قالني ما لي شوى نصحا بدر وعدي أبدا لن ينسى وجاء من بل حجائب بسير سل علي بعض للعصير أن لا يوجه إلا يكدرا في سر والعلن يشر القدرا وجاء من بل أجائب نسير سل علي من له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بلي حجائب شفي سل علي بسلام الرفي سلبوا إلي أثر المبان لي شارك الواجب لي قيا ربان وجاء من بلي حجائب نبي علي دلما قبور مسلمين تمليك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشربوه إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبحين حليقوا صلوات أنفهين إتوا إيايا ما قن كبا مكابد الناس أنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حلد لما مبيد الله تقويفه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا تقويفه مبارس تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا لا ليوجه هده ضررا ومن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه درلي إذ كل من وجال لي يطلي ومن يرم مدرتي ينحتلي إذ كل من وجال لي يطلي ومن يرم مدرتي ينحتلي ومن حجائب نبينا رسول سل علي من بي أبو بشور فلينوا لي قلوب لينا بلا طماس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى سل علي ربك ما دفى ومن عجائب نبي المصطفى سل علي ربك ما دفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن عجائب رسول منجي سل علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفي لهم يجر الدرا سرب قلوبي من قلوني طرا إلى لفي لهم يجر الدرا ومن قوارق النبي المنتقى سل علي ربك من تغى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده القمات والبكاء
وكل شيء يورث الذكاء. هل سن سرهم تقريبي خلوا كما الجاد بتقريبي. هل سن سرهم تقريبي خلوا كما الجاد بتقريبي. ومن قوارق نبي متبع سل علي ربك ما يتبع طلبوا لي من الله ما جل حل سوى ولي واد النجل. وقد بدت مجسة تعقرا للمضبع في قربتي قد أقرر. وقد بدت مجسة تقرر للمضبع في قربتي قد أقرر. وهي كون من ذا سبب ومها في قربتي في من يدى قمها. تفلسين لم تكود معهم من يلي يدى الرب لي قد همهم. فتلسيل لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم. وأن من تسبب لا يدخلون في رحمة الله والنار يدخلون. وعلهم ليس لهم في أبدي ما لم يتوبوا كانوا أبقى كبري. وفي سبع مجيسات الرسول قسرت وقبلها فتبشون. خلق بالمتاير بالهدى قبل سهول لا ألاقي من هدى. وعب لي ربي حلما لم يكن من التعلم وجانب كن. بها رسول الآية كل أنبياء عليهم أبقى سلام ربي. بها رسول الله كل الأنبياء حليهم أبقى سلام ربي. بقبتي أبا سنين بقدم قوة لفي الوجود والقدم. يبني لي ربي المهين بقير بخد أبدا كل شهين. آية ربي أبدا وهو المهين إلي سمني وكسا كل لحين. يهبني ملايك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم. يهبني ملايك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم. خبدني من آمن في الجن لويه باق كان لي بالمن. واشتارت سبع من آياتي في بفل مسل آياتي. الله فارق الكتاب الله وأن يمل سوى الله. ولا يقعد لهم ما لا أذكر كما أليه لا دبا أذكر. ومن يسترى سلاسل الكريم شمنها مقلد لي لا يريم. ولي من قير قيار صلبا ومن شبا من بوث سرا طلبا. وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وسفيا. وحتى أني من هتاته وجب وشالك عن قير رسولي تجب. سلالي بسلام وسكر كليتي به وأمني شكر. ومن هجائب رسول الله حليق صلوات الله. ما ظهبي بألي الكلام وشبي كون له بالانسلام. كليتي سرد أجل القمة للمطبع من زكفان شدمام. ومن أجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين. ومن هجائب نبي مشافهين حليق شلوات أنفهين. مع سلامي بآل سرم وشبي كون بسارة سرم. كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد. كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد. ومن حجائب النبي المقدم سل أليس البقاء والقدم. أن أسأل جالبا ما ينفه بلا ذنبه وإني أظه. وعبلي قرض راشفها في من أبهم وهم جماها. ومن قرارق نبي مفضلي هل دلنا ألي مفضلي.
كان شيني تقربي مستخرجا من زمن مضى مساء مخرجا قصدي المما من وصول الجرى إلى الذين كلهم قد فجرا هل لهم صلاة وسلام كما انتفت بالدسه سلام ومن أجائب رسول الله حليقه صلوات الله كان جميع ما مدى من حمره لهام جيش سن وباش مرين سرط الدري لشدة تسبب باق لهم بي يدوم طبب شرف دري ليدا تسبب باق لهم بي يدوم طبب قصر فد مكاري إلى الهدى سرف أن يمصن من هدى قرد وقد الحمد وشكور لمن له أميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين هذا الأمين والأمين والأمين خير ذات وسلام سرمدا هل النبي ومن أتاه سمدا من جمل الرسل والأنبياء شهدتي هذه النبي دياء من جمل الرسل والأنبياء أشهد الحديد بدياء وأكبر الظهر سحابا لمن كفى ينظر سحابا وهو متنطنه هلا من حلبا وعملوه من هدى تعلمون ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دام سيد الورى محمد صلى الله وسلم عليه سمد يقود لي ما سر منهم المنى وبي باي مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام ملتفه ويسفيني وجات وجهي لسي يسفي المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذات كان لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فل الكريم عيسر من كل ما كان يسير يذكر إخي جنابي إلهي ضرر وسوى يبن لدى من سرى مدد للكريم عيد يا رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم أدي رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمتم هافظ بقي من دانا والهفظ في الدين والأهرى والدنا رمتم آبا بقي من دانا والهفظ في الدين والأهرى والدنا بريم هبجاي قير من قدم لقير مقبول من شرده للقدم بريم هبجاي قير من قدم لقير مقبول من شممط للقدم قتله فجار بالنشار فلن وما القبر كالهيار فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفي حدثني بجاي قيل هادي يا بل له تقبل جادي وعن جنابي في سويت الدار في أبد ومسويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا دان لا يهش وكان قدرا سبتني من جملة أمراضي فليكن بشوف أغراضي فوسي بكم قد أخرج الأخيار من قلدي وسفر الأقدار يلغى رسيل
أصابكم لباسا بحرين ما دالس اليد ملاسا نلب الأفصل دي وسلام على قدام نسم الجملة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي أجل جميل قبلي من بعد ما لي جميل قد أطاب قدما جساء ربي وجساء أحمدا قنف يا هدا ودري أحمدا هدا إلي وهدا ينقرد والندم بما مدى ومرد لس لنفسي سندقام بل نها قلبي جار ليقار منها خلمة القرى من أسكتد من ناسحوني وهدا سكتد تواف إبليس ومن ولاه لقرنه يكفاه الله يدي تقط ولساني تلو وليس ينهو لجاتي.

0: lu neew lu tor luma ci xam xawma azakaay azakaam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonk sunnaam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خاد من حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دقلو راجو خاص دا أونلاين كان دقي بايكو في جتوبا ميلانو في ميكروبي سين بكم تاريب اندونغل دونغي كون نيو دل سرق دكتا لين لنغا خامني موي نافلك تيجي دي قدك أجوما ما نام كون الخمس جي جو قدي tañ doxale ko ci téré bu tradd bi di téré serigne soyim bakki bin khadim rasul muy horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alkhamis ci guddii ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbugulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doon ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yure am ci yoto cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko

0: lu neew lu tor lu ma ci xam xawma azakay azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خادم من حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دقلو راجو خاص دا أونلاين كان دقي بايكو في جتوبا ميلانو كي ميكروبي سين بكم تعليم دونغل دونغي كون نيو دل سرك دكتل لين لنغا خمني موي نافلك تيجي دي قدك أجمع ما نام كون الخمس جي جو قدي tañ doxale ko ci téré bu tadd bi di téré serigne soyim bakki bin khadim rasul moy horutul khayni kon serigne bi wax na ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang fatiha ak izazul zillati fil ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bamel kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alkhamis ci guddii ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek nga jang fatiha ak izazul zillati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbugulum bammel lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloor ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yure am ci yoto cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor mo jitu won
2: dans la tuba mondou as dans la tuba mondou as dans la tuba

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

بمصدر الربا والثلاثا مما يسر أبدا وينفع يا من بدر الخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرها نزيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من تفضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهبله يا رب باليوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يهبطه من زيد وبشر ويمر في يده للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم المؤمنين الشافية مع السلام من سارف مفاسدا لغيرنا وشكوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلبه سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وفي الخميس هبلوه فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تزهو من خسد دريما فتزهو إلى سواي سرمدا مع السلام لغيرنا يرزق من بهم سلام على الذي وجع جند الله الغالبين.

والآلي وصالي في الحال والمال وهدد الأهداف تهدي لم يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وأبلغ يا ربي.

0: وليلا يوجون عتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهبلوا يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت ويوم صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: من لا يرى من لنا خير الورى

أغنيتني وصادني كرمتني قلبي وأوصالي مع الوديعة لك فزني مننا بديعة دعائي يستجب بحرمة الأمين والآل وصحبي رب العالمين يسر بي وبهم يا مولي التحكيم والتأمين ربي عليه صلي وارف سلم بهم وبسر بي كل مسلم الله كامل مكمل سواه والكون كله وما حواه الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن ذات الله جل جرما فإنه جرما فرد جرما جمعت لما لم يكن ولا يكون لممكن يا من له كن فيكون ملكتني أنت الملك والمليك ما لم يكن لملك أو لملك.

لك الملوك ولك الأباع يا واسع الهيتال فيه الباع أجبتني بما نفى الأعداء إلى سواي والعنى والداء هرب كل من

عيسى أحمد من بعد لذي المدى يا أحمد محمد الوسيلة والجنة عن البلاء

أشكوهاري بالمصطفى وخمسة الرجال السيد غوص القادر الجيلاني الحاعد العلوم والعرفان ثم أبي يزيد البستاني العارف المبجل الهماني ثم طيفور ابن عيسى العالي ثم أبي حامد الغزالي خامسهم معروف كالخير والجهبز المقام

وأصلحا ما من أموري فسدا بجاه ميسرا للمقصدا وكفني شر حسود حسدا وصر إبليس الذي تمردا وأخرج عيبي بالتخلي وارفع مقامي ربي بالتحلي واجعل جميع حاجتي وأملي فيك وكل مقصد فيك جني واسلك بنا مسلك أهل الحب وظاهري أصلح وأصلح قلبي واستر هنا وفي غد غيوبي واغفر لنا يا غافر الذنوب وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميتهم محمدا وسليا على النبي.

في الليالي وفي النهار واستجب سؤالي واصف سقامي وسقام ولدي بخير مولود في خير بلد أراني الحكيم في بلايا عافية نعما عن المولى ولا تخيب سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجاني ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا والتقني السخط والغرور في كل سيد وفي الغرور واللي يهب جمال الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى خير إذا تولت.

فرحت خير الخلق رفيحا يدود عني له حب وخل وقليل يسر للقديم وتأثر إلى سواي والهدى بي فصرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة.

سيدنا مؤمن فرش الغلام وأن نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم نشكر المقول. يا الهاوي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا الهاوي يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مقيم يا لك الثناء والحمد والسكر على الذي فضلك

يرتقي للعرش ويمنع الكرسي يا ذا الفرسين، ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي، عن كل سوء أبدا يا جنتي. صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا داما ياما، وكلما استقت إلي خالا لك بلا مساقة فانقالا. مسلما عليك يا مختار وليساقك

وكفأني زرمدا ما لا أريد بك لي كارا وساق للغرب حتى أصير بسر عجم وعرب وضمني إلى سحاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وهتزني وغيوبي أمها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ظن نظم سبا لي وللأمة

صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المطهر بالزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك بي مع الوجود الدافية شق الله رب العرس أحمد سوء قبرا بهمة غسن الخير من معي كوصلا أباه جميع الفيل من كل جانب بحرمة آيات الله وصورا أرساه من جنات أمن وما وها وفي الخلد والفردوس ما

رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

0: ما امسح النجار السدي
1: من العزير وهادف والنزير قديما لخير الخلق وهو النشير يجير ليرفع في دين مثل ودا ومن كل شيء وهو جل مجير مثير يا كوني عبد وخادم النبي وامر البرايا لله يزير وهو نهم الستور بثوري كتاب الله وسنتي التي بها أهتني همانها وبسور أثوري خلق والأهلام تفرغت لما في التي أنه المدي غزير.

ساترا على سره سره والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسعى لمن سعى بالتيسير وهو قدير فاغرم به ربا نفاهني الهدى وساه المنالي والجمع واقير خليت به ربا وليا يقود لي مرامي واني ساتر وفقير الله

بالمدح وهو بيت عباد وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب من

كادت لنفسها هنا وانت بمدرك الصلاة الجدير فكالخالق رولا قد عليما بما اهوب به للبر انت النذير فكالخالق تهجيل اودي بمنيتي فساك على المولى الكريم يسير.

وسيلتي هنا وخدم يوم سمعت النور وحبني من الفجار والبر غانما الى البر والابرار انت البشير فبشر سوى الاسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الاسلام انت منير صلاه وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى اليه امور على خير خلق الله ترا محمد سفيه لفي كل يخي وينير ما لا لي ولا سادي وسدل دعما سبياني كل من في يجور على خلي سديه رلوان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ظلا كبير كما قد سب وهو وزير ومنه لفي نورين الخير له كما فاز بالنورين وهو الصبور على والد الستين اثنار لهم كما اباد الهدى بسيفه وهو سيل على جمله الاصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار ليس الكفور بهم ارتجي من مالكي نصرا وهرا سوف ارتجي بتفليسه حين تجور.

تمسكت بالهبل المتين مرتلا والهروة الوصعى التي هي نور سرت من ربي برب موهدا وهول النصارى والبهور تمور هو الكمس والكبر توسعد لي هنا به تنتهي نار خدم والسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم لرهبين يمير كفاية